انسان اتق الله كون مطمئن بالله، لا توخ راسك بالهبال وخليك عايش في الحال، لا توخ راسك بالمحال يا الانسان.